الو لو كيكي جلميكي شو حاس كريات ويجي هاتيا سبه القيطانة خداني باسكو قيطانة او ياري خاتينو شعب رنك انارا